احنا زعل وموي ماشي عم دايونوز ايه براديش اوكي رايتي اوي كبيش شو اصول